0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag gaan we samen Radio Maria, Radio Mariam, in Irak ontdekken. En daarvoor hebben we pater Savio aan de lijn. Hij is de directeur van Radio Maria Irak en een vriend van hem, pater Sam, die Frans spreekt, zal voor ons de antwoorden van pater Savio vertalen. Welkom aan jullie, pater Sam, en welkom aan u, pater Savio.
1: Merci, merci beaucoup. Grazie mille.
0: En ik vraag aan pater Savio als hij zich eventjes wil voorstellen aan jullie, beste luisteraars.
2: Kasha Savio Handoula, Kasha Keldani, Gaud Abrashid Erbil, Gaud Irak, Shemad al-Irak. Kasha in Montreal, Bukhou Street, Kriya in Gaud Roma, Timachester, Halia Mudir Barramaj Radio Mariam, وخوري كاتدرايات مريوسب الكلدانية بعنكاوة.
0: Zijn naam is pater Savio, vertaalt pater Sam ons. Hij is een Chaldeus-katholieke priester van het aartsbisdom Erbil in Irak. Hij is priester sinds 2021 en momenteel ook pastoor van de Sint-Jozef-kathedraal in Erbil. Hij is dus tevens ook de programmadirecteur bij Radio Mariam in Irak. En ik vraag aan pater Savio als hij ons wat kan vertellen over het ontstaan van Radio Mariam in Irak.
1: Mijn iman is Radio Mariam.
2: Mijn trail is Radio Mariam is gestel in Irak. Ik heb het niet gezegd, maar ik heb het niet gezegd. Mijn trail
0: Wel, sinds 2017 bestaat Radio Mariam officieel. We moeten wel eigenlijk benadrukken dat eigenlijk Radio Maria al voor 2017 bestond, maar niet op een formele manier. Op formele wijze bestaat Radio Maria sinds officieel 2017. En ik vraag aan pater Savio hoe dat idee is eigenlijk ontstaan om Radio Mariam in Irak te beginnen. Uiteraard zijn er christenen in Irak, er is een christelijke gemeenschap, maar het lijkt me nu ook niet het makkelijkste land om Radio Mariam daar op te starten.
2: مروان انا نحن من المؤسسين قاعد راديو ماريا لانه كنت راديو ماريا بتخلى قاعد اربل انا قاعد روما طالبين وقارنوا بس انا راديو ماريا معروفين الا ممكن طالبين وقاعد روما في قسم العربيه في طامه الكبيره جاي حاك اخو انا شمن وراديو مريم قسم الايطالي تتمقن ولغه الايطاليه ديدي
1: دونك ديال لو ديبي لو بير سافيو Il n'était pas Erbil parce qu'il était étudiant à Rome, mais il avait déjà des idées, des pensées par rapport à Radio Maria. Donc, dès le début 2017, il n'était pas personnellement avec l'équipe de Radio Maria.
2: والفكرة ثيلة منه كنت ثيلة داعش كنت بريو على تهجير قاود تريل بورباسر تسوراي قاود فنت موصل عندك وعطا طالت أربل أثيوة كبيرة شركات وزوار ومناجر طالت مهاجرين فخامناني راديو ماريا ثيوة لازر والا قاود شخصة يعني بادري ليفيو وجماعة خلنا ثيوة وخزيل واحا جوزيف مسؤول عني لدى راديو ماريا الشرق الأوسط يعني بلبنان فبدأوا على فكرة راديو ماريا بثاخة قاوة العراق
0: In het begin was Padre Savio niet in Erbil omdat hij nog in Rome studeerde. Maar hij had zelf toen al ideeën en gedachten over Radio Maria. Het idee om Radio Maria in Erbil te openen ontstond in 2014, na de opkomst van Daesh, IS, de Islamitische Staat. De terroristische groepering dan in Irak, vooral in Mosul. En na de vlucht van de bevolking kwamen veel mensen naar Erbil, naar de wijk Ankawa. En na een bezoek van Padre Livio van Zaga en Joseph Nassar, dat is de verantwoordelijke binnen de wereldfamilie voor het continent Midden-Oosten, werd het idee voorgesteld om Radio Maria in Irak te openen, te starten. Men zag dat de mensen in dat moeilijke moment van de geschiedenis echt nood hadden aan zo'n radio. En je moet weten dat Radio Maria de eerste katholieke radiozender is in Irak. En daarom ook hechten de mensen er een bijzonder belang aan. En ik vraag aan pater Savio, als hij zich herinnert die eerste momenten waarop Radio Maria echt van start ging in Irak, wat was de reactie van de mensen die daar wonen, dat er ineens een Radio Maria was, een katholieke radio in hun streek?
2: أخي nee, Radio Maria ملاقة كيوخ لا يلقى بصوت العائلة المسيحية. La voce della famiglia cristiana. صوت العائلة المسيحية. تمام إنه راديو ماريا موجود إلى قاعد كل بيت لا بس في العراق إلا كل بيت مسيحي عراقي مهجر إلى قاعد دياسبورا موجود قاعد أوروبا قاعد أمريكا قاعد كندا لأنه إحنا كبيرة كاي كثيرا اتصالات من الخارج خاصة عندي قاعد موجود إلى قاعد دياسبورا قاعد خارج مهجرين موجودين كبيرة منه مثلا رحوق يعني من الكنائس كلدانية من التقليد جدا فكبيرة قاعد يقول التواصل منه مثلا دم فلان برنامج ليثم ولما شوف راديو مريم راديو الوحيد اللي قاعد عالمك محكة قاعد هم آرامي أنا كمدير برنامج اللي برنامج قاعد سورة سورة زمان أصل الآرامية الحديثة نيو آرامايك فالتن كبيرة يعني إيثن إيب صخوصة صريتها قاعد لبناش بأنه أنا بثخن راديو شمن شمن من يديك محكي لي المارو شم شي حوالي من دي قاعد بدخني قاعد عراق لثلا
0: Zoals u weet, vertelt pater Savio, wordt Radio Mariam de stem van de christelijke familie genoemd. De mensen waren erg blij en enthousiast. Vooral de mensen in de diaspora. Sommigen zijn ver verwijderd van de kerk en van hun Oosterse traditie. En ze stuurden voortdurend berichten om te zeggen hoe belangrijk het was dat deze Radio Maria werd geopend. Vooral omdat er heel veel programma's zijn in het Aramees, de taal van Jezus. Pater Savio, hij zelf heeft veel programma's die hij in het Aramees geeft. Het is ergens tegelijk evangelisatie en het bewaren van onze taal. Het Aramees, maar ook de christelijke geschiedenis in Irak. De mensen zijn dus erg blij en luisteren heel graag naar Radio Mariam Irak. En mijn volgende vraag aan pater Savio gaat over de veiligheid. Mensen zijn natuurlijk heel blij, we horen het, luisteraars in de diaspora in Irak zijn content, zijn zeer dankbaar en blij voor Radio Maria daar, maar kan men eigenlijk normaal werken voor Radio Maria? Of zijn er soms gevaarlijke situaties voor het team, de vrijwilligers of zelfs de luisteraars?
2: Ja, ik denk dat het een showmovervin gaat radio. Het is een kabir om te tauwen met shabab, om het kaf, om het maserat. مثلا خمن برنامج عايد دام بد مقدمة تانية له فأي من دي هو يعني ناش متعاونين من المطب وراديو مريم ناش مستعدين وتدودي أو من دي تخلنا جانب خلنا صعوبات إيثن قاعد راديو مريم آخر لأنه أولا أخني قاعد خا بلد أخني بلد إسلامي أخ يعني ليبن تت هاو شغل غير حتى التبشير قاعد عراق بلد إسلامي دستور ديده الديكريتو الدستور ضد بلد الى دستور اسلامي يمنع البشاره بس اخني مع هذا كود محاوله مطبخ اي صوت بصفوفه شلامه تناشي.
0: Zoals u weet leven we in een land waar de meerderheid moslim is. De islam is de dominante religie. Dat maakt de situatie niet zo eenvoudig. En er zijn extremisten. Wij leven in de regio Koerdistan. Men kan zeggen dat er vrijheid is, maar er blijven enkele extremistische groeperingen bestaan. Bij Radio Mariam, Irak, werken 7 personeelsleden. En daarnaast zijn er veel vrijwilligers. Omdat de islam de officiële religie is in Irak, is evangelisatie verboden.
2: حتى كبيرة من أنا أخوان مثلا مسلمان كشميلة نخني كبيرة جاي كبار تطاول الآن كبار محكاثة مارا طالا بس مع هذا خني موجودين وراديو مريم أهم شغلة شوبة قاعد لبناشة أثناء أثناء كورونا، فيروس كورونا. كناش حبيسة بيثا راديو مريم، أي إيتا كنيسة منزلية بيتية، وقعد كل خبيثة قام في حياة قاعد عراق. ودا بند ظروف دبريلو حرب بين إيران وأمريكا، طبعا أخني قاعد أقليم كردستان. الحمد لله تن حرية دينية، تن دولة قام سعد عالم، بس مع هذا إيثن أفكار تطرف قاعد بلد ليبن تبنى عخلة. هم دا قاعد حرب إيرانية، إيران وأمريكا وإسرائيل بريل هم مخايا قاعد أربل المطار أخني قريبة لقاعد خما مدينة يقعن قاوة مدينة مسيحية لقاعد محافظة أربل المطار قريبة أخني صواريخ صواريخ وطيارات مسيرة بلو قريبة من راديو مريم مع هات أخني موجودين يخوة. أنا كمدير برنامج عايزين أكون مخشكة تي برنامج صباحي كل يوم بلطنش مع صباح راديو مريم بونجورنو دا راديو ماريا كحاكن من ناشي أخوة لبم صالو خبو دائما من المستمعين أي إلى راديو مريم تتبيشة دائما فعلا أي علامة حضور إيمان ورجاء طالد المؤمنين حتى بأوقات الصعب.
0: Evangelisatie is dus wettelijk verboden. En dat maakt de situatie niet gemakkelijk. Ik herinner me, de mensen waren bijzonder blij tijdens de coronaperiode. Want ze konden alle missen, gebeden en programma's volgen. En natuurlijk, nu is de situatie nog ingewikkeld omwille van de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten. Wij wonen bij Erbil, in de buurt van Erbil, vlakbij de luchthaven. En er vielen veel projectielen dicht bij Radio Maria, omdat natuurlijk de luchthaven van Erbil werd aangevallen. En deze situatie maakt het weer nog wat moeilijker. Maar het team, onder leiding van Pater Savio dus, zette zijn missie voort om ware getuigen van Christus te zijn, stemmen van vrede. En dat is natuurlijk een belangrijke taak, belangrijk werk. En ze vertellen ons eigenlijk dat evangelisatie dus verboden is. Maar dan vind ik het toch wel ongelooflijk dat Radio Mariam daar kon starten.
1: كاميرا دخلت دميروخ تبشير ممنوع إله بس خمندي يعني هائل إلى لا يصدق أنه راديو ماريا بديلا قاوت شولة ديدا قاوت مندي ديدا Oui, bien sûr, c'est interdit comme la loi islamique interdit l'évangélisation, mais c'est leur mission de l'équipe et ils connaissent très bien la situation en Irak. Et l'équipe avec le directeur, ils ont la réunion, ils discutent, ils parlent entre eux par rapport aux enjeux, les difficultés, comment vraiment passer des enjeux pour vivre cette mission de radio.
0: Ja, natuurlijk, dat is zeker ongelooflijk. Volgens de islamitische wet dus is evangelisatie verboden. Maar het is de missie van het team. En zij kennen natuurlijk de situatie hier in Irak zeer goed. Ze vergaderen, bespreken de moeilijkheden en zoeken manieren om hun radiomissie te blijven beleven.
2: مرحلة معمودة جيبن ممنوع إلى ليه بتشوفان بعد الديانة من الإسلام طالت مسيحي بس ممكن إلى مسيحي بعد الإسلام قبل دولة بس بالعكس لك هذا فأخني محكو قال تانية ثمارا مقديبا وأي ضرب زرق له ممكن شخص يعني قابل لمشي حاجة تخايل حتى نلقاه صعوبة معمودية حتى نو دخله كو دخله قال تشوى بس يثن ريسك أي شخص ويتن ريسك الجماعة إيتا المسيحية لأنه ممكن هو مهدد يمكن في طرفين قبل ماخي الإيتا بس كراديو مريم أنا كمدير برنامج ما نريد أثق بين باقي لي كمن شمو راديو شمو راديو لأنه إيبا تعليم إيبا تراتيل إيبا صلوة فمو الطالب كبيرة منه من هو إيكا تهاوت ومعمود حسب مرات إيبا تشوى دقلة مرات ليبا هنجسة دخاو ريسك لتخايد شخص وتخايد جماعة.
0: Dus zoals u ondertussen weet, evangelisatie is verboden. Dus ook bekering en het sacrament van het doopsel bijvoorbeeld, dat is allemaal verboden. Maar er zijn moslims die komen vragen om gedoopt te worden. En dan worden ze uiteraard in het grootste geheim gedoopt. En Pater Savio raadt hen altijd aan naar Radio Maria te luisteren, naar de programma's en de gebeden. Zo ontdekken ze geleidelijk de elementen van het christelijk geloof, van het katholiek geloof. En dat helpt hen enorm. Maar we moeten toegeven, natuurlijk, deze missie van Radio Mariam in Irak blijft moeilijk. En natuurlijk zijn we ook wel nieuwsgierig, beste luisteraars, als de luisteraars van Radio Mariam in Irak ook reacties binnenbrengen. Want de situatie is niet gemakkelijk, met de spanningen, oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en dan nog Israël, is het zeer ingewikkeld. En ik vraag me af als ze bij Radio Mariam in Irak ook luisteraars aan de lijn krijgen of langskomen om te vertellen hoe belangrijk Radio Maria voor hen is.
2: أكيد راديو ماريا تدور مهم قاعد خايد مهم للآخر لأن دخت ميري أول راديو الكاثوليكية وأول محطة إلى كاثوليكية حتى قاعد عراق كلها لتا محطة ولا تلفزيون ولا راديو هاو كاثوليكي رسمي تتمحك قاعد بشارة تدل سعد ناش تدل صالة تدل صالة من ناشة لتا خمندي رسمي هذا خو لي موجود أنا ما عجلت فراديو ماريا مخين دائما كان يخلص صوت الرجاء لا فوش دلا سبيرانسا تناشى فأخني قربا من ناشى كاودوغن صعوبة أكيد ناشته كبيرة تساؤلات خاصة دا حرب إيران وأمريكا بريلة بس دوثا خرتك ناشى مدارس سكلو جامعات سكلو تن مبنى سكني تتأبرشية أربل الكلدانية بلا قابة مسيرة وكل مسكوني اللي من عوائل بريل خشتي كان زدوثا ناشم فكيرو قاعد هجرة خنق لخرتا لأنه هو من الداعش ناش بريوا لقاوة يزدوثا دا خنق لخرتا ثيلا خحرب خلنا ناش أمام التساؤل له بيشوخ أدو حفاظ ليالا اللي تبي ثواثا اللي إيثن كبيرة تساؤل من ناش فأخني كنتو محاولة أو قريو من ناش
0: راديو ماريا إس إحت ستم فان دو خوب. De rol van Radio Maria in ons land is zo belangrijk. U weet het, zoals we gezegd hebben, is het de eerste en enigste katholieke radio in Irak. Voordien hadden we niets. Geen katholieke radio, geen televisiezender. Radio Mariam helpt mensen te bidden. En hun persoonlijke relatie met Jezus Christus te verdiepen en te versterken. Ik herinner me, tijdens de oorlog viel een drone op een gebouw van ons aartsbisdom. Daardoor, door al deze gebeurtenissen, al deze agressiviteit, gevechten, oorlog, dachten sommige mensen eraan het land te verlaten. Er was zoveel angst.
2: شغلهم صالي شغلهم عايش قاعد همانو ثكيد اخني ليبن تتم جوبو مدل ناشت بيشيلو ازي بس اخني التن اي تحديد هجره اخني كراديو مريم ايبن تت امرق تناش اخني يوخ ملخد ارا اخني يوخ بهرد علمه عايش خي مانو ثلا لا خمس ادوت ناش اي شيء تهاو اي من دي قبل خلق او صلوثا يعني ثو عبرخ له قاوت هي مانو اما ليبن امرق تناش بوشن لو سبون لان قرار شخصي لدت كل عائله بس خذوا محاوله امروا اي ارن لا اي ارد ابن ابراهيم الى اي ارد انبياء الى ميسوبوتاميا تري امهر تيغري وفرات نهر فرات ودجله مذكور لو قال ثوا قديش جنه العدن كان ثوا قديش حسن مات كاميرا موجود يا ولاقه فاخني يوخ ارم قدشرا ابن امرق أرد أنبياء أرد نوية أرد مشي حدوثة قاود عراق موجود لما شات التشي قرن قمايا شات التشي أول قرن لا يا أخني لا يخبش مشي حاي بعدين يعني قاود قرون خن أخني بيش مشي حاي من شات قميثة فأخني واجب لنا كراديو تتشوق وناش تدم صالي قم كل من دي دختي لهويد راديو مريم تدم صالي تتعيش هي معنوثو تتعكس بهرد ماران
0: En er was dus zoveel angst. Maar Radio Maria bleef en blijft haar missie voortzetten. De mensen helpen om in hun eigen land te blijven. Het land van onze vader Abraham. Zoals u weet bestaat het christendom in Irak al sinds de eerste eeuwen. En daarom is de rol van Radio Maria zo belangrijk. De luisteraars vinden er geestelijke voeding voor hun geloof. Maar natuurlijk kunnen we terugzeggen wat we in het begin van onze uitzending hebben verteld, dat we ook programma's hebben in het Aramees, de taal van Jezus. En het belang van Radio Maria is niet enkel de evangelisatie voor vandaag, maar ook om onze christelijke geschiedenis in Irak niet te vergeten. En we kunnen Radio Mariam dus echt zien als een steun voor de luisteraars, voor de kleinere gemeenschap van christenen daar in Irak.
1: Oui, bien sûr. Comme je dis, parce que le programme dans Radio Maria presque d'aider les gens de prier. Donc, ce n'est pas seulement de vraiment les programmes, mais aussi les programmes qui aident les gens comment on peut prier, comment on peut avoir l'espérance au milieu de la guerre. Comment et comment.
0: Ja, absoluut. De programma's helpen de mensen ook te bidden. Ze leren hoe kan ik bidden? Hoe kan ik hoop houden te midden van deze oorlog? En hoe kan ik mijn persoonlijke relatie met Jezus Christus verdiepen en versterken? En zijn er ook bij Radio Mariam Irak lievelingsuitzendingen waar de luisteraars heel graag naar luisteren? Programma's die wat meer beluisterd worden misschien dan anderen.
2: Akid, Nachim, ten dachtaan van jullie zijn programma's Sabat Yildad Radio Maria, met name Salah al-Wardiya, Mazbahat al-Rahma, Raz al-Pudyoma, Ani Nashe Kabira, Yani Qariwal, Dacht Meri Khastan, Ani Dad Diaspora, Ani Lebo Paltiman Beth, Nasaria, Kabira Gai, met name Lachnikud Motor, Korbana Tad Kri, Nazo Kaib Tikh Radio Maria, Sharok Razaman, Bishma Al-Shakli Korbana, Minna Khastan.